0: ما يبقاش خير شو هالشو الميكروفون بيس فقل دوك اتسمع
1: ليلك اتسمع مش اتسمع الديسكا
0: اسمع
1: اتسمع الديسكا
0: اسمع

0: هلو.
1: تبدا تركيه هور.
2: اها ما مردو شنو مليوخ اف سو دي فو ستيري وين بوت شنو
3: ورا ورا
2: نو نو شنو او جي هاي دوي
1: ابدا ريكورد يورا شاي يجري
2: لاين
1: لديك يو اس بي
0: هلو هلو هلو هلو